ملازمة الصلاة في القبر المقدس، ومنتظرة ذلك الوقت السعيد الذي فيه تحل من رباطات الجسد. أعلمها الروح القدس بانتقالها سريعا من هذا العالم الزائل. ولما دنا الوقت حضر التلاميذ وعذارى جبل الزيتون، وكانت السيدة العذراء مضطجعة على سريرها، وإذا بالسيد المسيح قد حضر إليها وحوله ألوف من الملائكة، فعزاها وعلمها بسعادتها الدائمة الذاهبة إليها، فسرت بذلك ومدت يدها وباركت التلاميذ والعذارى، ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد ابنها وإلهها، فصعدها إلى المساكن العلوية. أما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى الجثمانية، وفيما هم ذاهبون به اعترضهم بعض اليهود ليمنعوا دفنه، وأمسك أحدهم بالتابوت فانفصلت يداه من جسمه وبقيتا معلقتين حتى آمن وندم على سوء فعله. وبتوسلات التلاميذ عادت يداه إلى جسمه كما كانت. لم يكن توما الرسول حاضرا وقت نياحتها، واتفق حضوره عند دفنها، فرأى جسدها مع الملائكة صاعدين به، فقال له أحدهم: أسرع وقبل جسد الطاهرة مريم. وقبله، وعند حضوره إلى التلاميذ أعلموه بنياحتها، فقال لهم: أنا لا أصدق حتى أعاين جسدها، فأنتم تعرفون كيف شككت في قيامة السيد المسيح. فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن الجسد فلم يجدوه، فدهش الكل وتعجبوا. فعرفهم توما الرسول كيف أنه شاهد الجسد الطاهر مع الملائكة صاعدين به، وقال لهم الروح القدس: إن الرب لم يشأ أن يبقي جسدها في الأرض. وكان الرب قد وعد رسله الأطهار أن يريها لهم في الجسد مرة أخرى، فكانوا منتظرين إتمام ذلك الوعد الصادق حتى اليوم السادس عشر من شهر مصر، حتى تم الوعد لهم برؤيتها. وكانت سنوات حياتها على الأرض 60 سنة، قضت منها 12 سنة في الهيكل، و30 سنة في بيت القديس يوسف البار، و14 سنة عند القديس يوحنا الإنجيلي، كوصية الرب القائل لها: هذا ابنك، وليوحنا هذه أمك. وقد بنيت أول كنيسة على اسمها بمدينة فيليبي، وذلك أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيليبي، وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول والدة الإله. باركت السيدة العذراء أرض مصر ببركة خاصة مرتين: الأول في اختصاصها مصر للهروب إليها مع الطفل يسوع ويوسف النجار من وجه هيرودس، والثانية في تجليها في مناظر روحانية نورانية داخل الكنيسة المدشنة على اسمها الطاهر في منطقة الزيتون بمدينة القاهرة وفوقها، وذلك يوم 2 أبريل عام 1968، والذي استمر لعدة ليالي متوالية. تعيد الكنيسة بتذكار ميلادها في يوم الأول من شهر بشنس، وتذكار دخولها الهيكل في 3 من شهر كياك، وتذكار نياحتها في 21 من شهر طوبة، وتذكار صعود جسدها إلى السماء في يوم 16 من شهر مصر، وتذكار بناء أول كنيسة على اسمها في 21 من شهر بؤونة، وتذكار تكريس الكنيسة التي على اسمها بدير المحرة، والتي باركها السيد المسيح بحلوله فيها مع تلاميذه وقت تكريسها في 6 من شهر هطور، تذكار تجليها في كنيسة الزيتون في 24 برمهات. يا عذراء يا بتول، فرحي قلوبنا على طول، يا عذراء يا أم يسوع، امسحي لينا الدموع، يا عذراء يا حنونة، امنحينا المعونة، يا عذراء يا أم الله، اشفعنا.

أمام الإله يشيل عنا كل أتعبنا ويمنحنا فرح وسلام. بركة القديسة الطاهرة العذراء مريم وكل القديسين تكون مع حضراتكم وأنتم في ملء النعمة والبركة والصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: أعزائنا المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القديسة الطاهرة العذراء مريم، وهو إعلان صعود جسدها إلى السماء، القديسة مريم والدة الإله. أعزائنا المستمعين، يسعدنا أن نستضيف على الهاتف جناب الآب الموقر القمص ستيفن مان أريوس، وهذه الكلمة الروحية عن القديسة العذراء مريم والصفات الجميلة التي تتصف بها القديسة العذراء مريم. أهلا بك قدس أبونا معنا في البرنامج المصري، وكل سنة وقدسك طيب.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أدينا النهاردة كلمة قدس أبونا عن العذراء والصفات الجميلة التي تتصف بها العذراء، تفضل.
1: أحبائي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة 16 مسرى في الشهر القبطي بنحتفل بعيد إعلان صعود جسد القديسة العذراء مريم والدة الإله. القديسة العذراء مريم والديها يواقيم وحنة. يواقيم كان من نسل داود، من نسل داود ومن سبط يهوذا، يعني من نسل ملكي. وحنة كانت من نسل هارون ومن سبط لاوي، يعني كهنوت، يعني كأن أبواها من سبط ملوكي وكهنوتي. يوقيم وحنة عاشوا فترة طويلة، ولكن كانوا يعني زي ما نقول كده أن هم كانوا عاقرين، يعني ما كانش عندهم أي مولود طفلة صغيرة أو مولود. لكن طبعا هم بدأ يصلي فترة طويلة جدا، ولكن الرب يسوع المسيح الله يعني كلمهم وقال لهم أن إن شاء الله في يعني في الزمان المحدد حنة هجيب بنت وهجيب مولودة، يعني تبقى بركة. فهم أنهدر ونادر، قالوا إن المولود اللي هيجي لنا مثلا سواء ولد أو بنت إحنا هنخليه ده يبقى هبة أو موهوب أو نادرا للكنيسة أو نادرا لله. قديسة العذراء مريم لما اتولدت وكان سنها 3 سنين، أبوها وأمها ودوها اللي هو الهيكل أو المعبد اللي هو كان في ذلك الوقت، وكان ده أيام زكريا وأليصابات، كان هو الكاهن اللي هو موجود في هذا الوقت. دخلت القديسة العذراء مريم اللي هي الهيكل، وهي كان سن 3 سنوات حسب النذر. ولكن بعد 6 سنين، وفي سن 6 سنين ليها هي، يعني بعد 3 سنين أبوها سافر السماء، وفي سن 8 سنين أمها سافرت السماء. يعني أصبحت في سن 8 سنين ليها أنها أبويها الاثنين مش موجودين، لكن الرب الله أعطاهم بنت أخرى، وهي لما كانت في الهيكل ربنا رضاهم ببنت أخرى سموها برضو مريم، اللي هي أخت القديسة العذراء مريم، فبيسموها مريم الأخرى. مين مريم الأخرى دي؟ مريم الأخرى كبرت وتزوجت واحد اسمه حلفة أو كلوبة، وجابت منه يعني أربع أولاد، يوسف وسمعان ويهوذا وتداوس. دول يعتبروا أولاد خالة السيد المسيح، لأن دول أولاد أخت القديسة العذراء مريم، فيعتبروا أولاد خالاته. في العهد بتاعهم كانوا بيسموهم إخوة، عشان كده كانوا يقولوا إخوة الرب، لكن أمنا القديسة العذراء ما اتجوزتش. المهم القديسة العذراء مريم استمرت في الهيكل. يا ترى بتعمل إيه؟ وهي في الهيكل كانت من سن 3 سنين لغاية ما وصلت سنها 12 سنة كانت بتخدم في الهيكل. طبعا إذا كان في وقت للصلاة بتصلي، في تسبيح بتسبح، في كان بتقدم صلوات صباحية ومسائية، بتقدم ذبائح صباحية ومسائية كل يوم في الهيكل، فلما يكون الذبيحة مثلا بيجيبوها ويذبحوها ويرش الدم بتاعها على المذبح، وبعد كده ده الصبح، وبيكرروا الكلام ده في نفس اليوم آخر النهار. كانت بقى البنات اللي هم العذارى اللي زي قديسة مريم ده هم اللي عليهم ينظفوا الحاجات دي صباحا ومساء. تخيل إنها من سن من هذا السن لغاية ما وصل سن 12 سنة وهي على هذا النظام، في تسبيح، في صلوات للصوم والصلاة والتسبيح كانت في هذه الفترة لغاية ما وصل سنها 12 سنة. 12 سنة طب هيعملوا فيها ايه؟ المفروض ان سن 12 سنة في على حسب الشريعة بتاعتهم ان البنت ما تخدمش في الهيكل. فاضطر ان هم يشوفوا الناس اللي هم يعني كبار في السن في نفس الوقت زي كده، ويكونوا ناس روحانيين، ويشوفوا مين الشخص اللي من دول اللي ربنا يختاره انه ياخد مثلا قديسة العذراء مريم. فجابوا مثلا مجموعة من الرجال، كان حوالي زي 12 واحد، وكل واحد له عصاية كده، وكتبوا اسمه على هذه العصا وحطوها في الهيكل، وبدأوا طبعا يصلوا وسبحوا 3 أيام. فعصا اللي هي عصا يوسف أفرخت، يعني زي ما تقول كده طلعت كده زي ثمر كده أو فرع كده أخضر. فقالوا الله العصا اللي عليها الفرع ده يقروا الاسم لأي يوسف. يوسف ده أصبح دلوقتي كده يعتبر ده الإنسان اللي اختاره الله إنه ياخد القديسة العذراء مريم ياخدها إلى بيته. لما راحت القديسة العذراء مريم إلى بيت يوسف النجار ده، يوسف ده أصبح منين؟ برضه من نسل داوود. يعني أصبحت القديسة العذراء مريم من نسل داوود أو من نسل الملك داوود. فعاشت عند يوسف النجار ده حوالي سنة كده أو سنة سنتين ماكسيمم. وبعد كده جالها الملاك، جالها بشرى من ربنا. رئيس الملائكة غبريال راح للقديسة العذراء مريم، دي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 1 والآية 26، ودخل عليها كده بتحية كبيرة قوي. فبيقول لها كده إيه؟ بيقول لها في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله لمدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لراجل من بيت داود. يعني العذراء دي اللي هي المخطوبة دي أصل طبعا من نسل داود، واسمه يوسف. العذراء مخطوبة لراجل اسمه يوسف واسم العذراء مريم. ولما دخل عليها الملاك قال لها إيه بقى؟ شوف الكلام اللي قالها الملاك وهي طفلة صغيرة سنها 13 سنة. يقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، ويقول لها الرب معك، ويقول لها مباركة أنت في النساء. الله، إيه ده؟ دي كلام كبير قوي على طفلة صغيرة سنها 13 سنة. يقول لها سلام لك ممتلئة نعمة. ليه ممتلئة نعمة؟ أصلها بسيطة ومتواضعة، وكانت بتخدم في ليه كان بفترة يعني بقلب نقي. مباركة أنت في النساء. القديسة العذراء مريم وهي في سن 13 سنة أو 14، بيقول لما رأته اضطربت من كلامه، بتقول يعني وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، التحية دي ليه؟ فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم. شوف كلام الحوار بينها وبين الملاك، طفلة صغيرة بالبراءة بتاعتها بالبساطة بتاعتها، لما شافت ملاك يعني خافت. قال لها لا تخافي يا مريم، ليه؟ لأنك وجدت نعمة عند الله. وبدها بشرة بقى كبيرة خالص، قال لها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. وبعدين اداله الصفات بقى، الشخص المولود يكون عظيما وابن العلي يدعى، يعني ابن الله، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، وإيه كمان؟ ويملك على بيت داود إلى الأبد، وإيه كمان؟ ولا يكون لملك نهاية. الله، مين اللي هو ليس لملك نهاية وابن العلي؟ هو الله الظاهر في الجسد. فمريم تقول له إيه؟ كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أنت بتقولي الكلام ده وأن أنا أحبل وأجيب كذا وكذا وأنا ما أعرفش رجل. فدي معناها أنها لما راحت بيت يوسف النجار وهي سن 12 سنة، يعني دي كانت تعتبر زي خطوبة لكن ما تمش الكليل أو ما تمش الزواج، تعتبر خطوبة في الشرع بتاعهم. فقالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أنا ما أعرفش أنا ما جوزتش. فقال لها إيه بقى الملاك؟ أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. انت ما تخافيش، اللي هيحل عليك الروح القدس وقوة العالي ظللك، وعشان كده انت هتولدي مين؟ القدوس اللي هو ابن الله. وبعد كده طبعا دي طفلة صغيرة، الملاك طبعا عاوز يفرحها وعاوز يخليها تكون مطمئنة. قال لها بص انا هقول لك اشارة، هو اليصابتك، اليصابات اللي هي جوز اللي هي مرات زكريا الكاهن، نسيبتك حبلى في الشهر السادس كمان. الله، ده زكريا واليصابات ده قعدت فترة طويلة كمان قبليها ما خلفوش وكانت عاقر. قال لها بصي اليصابات دي حامل وفي الشهر السادس كمان، عشان دي أمارة ليك. وقال لها كده الملاك كده، ليس شيء غير ممكن لدى الله. يعني ما تقولش ان دي عاقر وازاي كذا، ما برضو مامتك كانت عاقر وجابتك انت، يعني ما تقولش، ما تفكريش، ما فيش شيء صعب على ربنا. طبعا مريم ترد على الملاك تقول له ايه؟ تقول له هوذا انا امة الرب. شوف الكلام الحلو، طفلة صغيرة، انا خدامة، انا امة الرب، ليكن لي كقولك، زي ما انت قلت ليكن لي. يقول فمضى من عندها الملاك. قديسة العذراء مريم بعد ما سمعت هذه البشارة فرحت جدا، وراحت تجري بسرعة لأليصابات عشان أليصابات نسيبتها، في نفس الوقت هتخدمها. هي راحت تعمل إيه لأليصابات؟ راحت تخدمها. طب دي العذراء هي حامل بسيد المسيح لسه في البداية، وأليصابات في الشهر السادس، قعدت عند أليصابات 3 أشهر لغاية ما أليصابات جابت يوحنا، يوحنا المعمدان. وبعد كده رجعت تاني البيت إلى بيتها في بيت يوسف النجار. طبعا هنا قديسة العذراء مريم في بساطتها ومحبتها الرب اختارها. ليه الرب قال لها هي ممتلئة نعمة؟ ليه؟ تعالوا نفكر شوية كده، إن القديسة العذراء مريم كانت النبوات في العهد القديم والرموز اتكلمت عليها كتير قوي. كان في نبوات تحققت على هذا القديسة العذراء مريم. موسى النبي في سفر التكوين أصحاح 3 بيقول إيه؟ بيقول إن نسل المرأة يسحق رأس الحي. دي كانت نبوة. نسل المرأة، مين نسل المرأة؟ يسحق رأس الحي، الحي اللي هي الشيطان. ونسل المرأة اللي هيتولد من المرأة. يعني معنى كده دي كانت نبوة عنه من القديسة العذراء مريم لما هتتخطب ليوسف النجار وهتحبل بالسيد المسيح، وهو الله الظاهر في الجسد، ده هيسحق رأس الحياة، يعني هو هيتغلب على الشيطان ويتم الخلاص منه. داود النبي يقول إيه؟ يقول كنا بنات كثيرات، ده سليمان دول بنات كثيرات عملن فما أنت ففقت عليهن جميعا. يعني بنات كثيرة جدا عملت خير كتير، بس أنت تغلبت عليهم، أنت فقت عليهم. دي كان في أمثال 31 والآية 29، بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن. عشان كده حتى الإخوان التاني في الإخوان المسلمين بيقولوا عليها إيه؟ واصطفاها الله فوق نساء العالمين. يعني ربنا اختارها لأن هذه الإنسانة طاهرة ونقية. أشعياء النبي من أنبياء العهد القديم في الأصحاح 7 والآية 14 بيقول هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. ايه ده؟ ده أشعياء النبي في العهد القديم بيقول هوذا العذراء تحبل. الله، شوف النبوة واضحة وفيري كلير. السيد العذراء قالت للملاك أنا ما اتجوزتش، كيف لكل هذا وأنا ما أعرفش رجل. فدي كانت نبوة في سفر أشعياء أصحاح 7 والآية 14، بيقول أشعياء هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. أشعياء ده كان قبل السيد المسيح في النبوات حوالي 700 سنة. وأشعياء النبي برضه في أصحاح 9، ده كان 7 وده 9، آية 6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. شوف أشعياء بيتنبأ عن المولود من القديسة العذراء مريم أنه يكون اسمه عجيب ومشير وإله، إله قدير، يعني كلام واضح. والملك قال لها ابن الله يعني الله، لأن الله ما بيتجوز، ابن الله يعني الله. وإلها قدير وأبا أبديا ورئيس السلام. دي كانت نبوات من العهد القديم. تعال نتكلم كده على إن القديسة العذراء مريم كان لها رموز في العهد القديم. الرموز برضه تكلمت عن القديسة، كان مثلا رمز عليها بسلم يعقوب. سلم يعقوب ده رمز للعذراء الذي عن طريقه نزل الله للأرض. سلم طبعا كان بتنزل الملائكة وطلع عليه. يعقوب ده كان زعلان من أخوه عيسو ونام كده في حلم إن في سلم من السماء للأرض، رأسه في السماء ونهايته في الأرض، والملائكة طلع ونازلة. فالسلم اللي هو ده يمثل العذراء، والملائكة اللي طلع عليه ونازلة اللي هو يعتبر الله نزل من السماء للأرض. كمان في رمز تاني في العهد القديم، العليقة. العليقة بيقول النيران تشعل جواها ولا تحرقها. العذراء مريم حملت الرب يسوع المسيح اللي هو الناسوت متحد باللاهوت. اللاهوت ده يعتبر نار، والنار دي ما أكلتش بطن العذراء. يعني حملت اللاهوت، حملت السيد الله اللي هو ظهر في الجسد، ناسوت ولاهوت مع بعض، ولكن لم يحرقوا بطن العذراء. فالعذراء حملت جمر اللاهوت ولم تحترق. طبعا احنا بنقول الله الكلمة المتجسد الذي ظهر. الله ألقى كلماته للقديسة العذراء مريم. الكلمة دي أخذت جسد من القديسة العذراء مريم واتحد بيه باللاهوت، فبنسميه الناسوت متحد باللاهوت. ويقول كده بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعني ده ما أثرش على لا. فهو يعتبر الله الظاهر المتجسد. وفي سيف برضو كده عظيم، من هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. من ضمن برضو رموز اللي في العهد القديم خيمة الاجتماع. احنا قلنا سلم يعقوب، العليقة، خيمة الاجتماع. ايه خيمة الاجتماع؟ خيمة الاجتماع كان عاملين زي خيمة كده، يعتبر زي مسكن، ويقول كده وكان فيها جواها تابوت العهد وكده. فتعتبر الخيمة دي مسكن الله مع الناس. خيمة الاجتماع ده بيسموها مسكن الله مع الناس. كذلك سميت العذراء بالمسكن، المكان يعني اللي هو بطن العذراء، يعتبر المكان حيث كان فيها يتجلى الله. كمان في تابوت العهد ألقاب القديسة العذراء زي ما لها رموز في العهد القديم. العهد الجديد ده ألقاب. إيه اللقب العذراء؟ نقول عليها والدة الإله، لأنها ولدت الرب يسوع المسيح، ولدت إله المتجسد، فنسميها والدة الإله. الله عشان نور بنسميها أم النور. الله كان الله الملك نسميها أم الملك، وبعد ذلك نقول عليها الملكة الحقيقية، وبعد ذلك نقول عليها الكرمة الحقيقية، نقول عليها الحمامة الحسنة، نقول عليها السماء الثانية. دي كلها ألقاب. والدة الإله، أم النور، أم الملك، الحمامة الحسنة، السماء الثانية، أورشليم، مدينة أورشليم. تعالوا نتكلم على كده 5 دقايق كده على النهاردة بنحتفل بعيد إعلان صعود جسد القديسة العذراء مريم. القديسة العذراء مريم لما بسرعة كده لما راحت بيت يوسف النجار كان سنها 12 سنة. يوسف النجار كان سنه كم سنة؟ يوسف النجار ممكن نحسبه بحسبة بسيطة. بيقول لما كان سنه 111 سنة مات يوسف النجار. كان السيد المسيح سنه 16 سنة، دي موجودة في السنكسار. لما سن السيد المسيح وصل 16 سنة كان يوسف النجار سنه 111 ومات. يعني لو قلنا سنه 16 سنة وسنة حمل يبقى 17، ومدى القديسة العذراء مريم كان سنها 13 سنة، يبقى كان سنها 30 سنة وكان يوسف النجار مات، يبقى سنها 16. بعد كده لما نيجي نرجع للصليب، بعد الصليب سيد المسيح صلب سنة، يعني كان سنة سنه 33 سنة وشوية، يعني بعد 16 17 سنة. لو زودنا

0: 17 على 30 يبقى 47 سنة. يبقى الكنيسة العذراء مريم أثناء الصلب كان السيد المسيح سن أثناء الصلب كان سن سيد المسيح 33، ومن العذراء سنها 47 سنة. من القديسة العذراء مريم على الصليب أبوها مات وأمها ماتت ويوسف النجار مات، طب مين اللي هياخدها؟ فالسيد المسيح على الصليب قال ليوحنا الحبيب هذه أمك. عاشت القديسة العذراء مريم عند يوحنا الحبيب، ده واحد من الرسل البتوليين متجوز، عاشت عنده لغاية ما وصل سنها 60 سنة، يعني قعدت عند يوحنا الحبيب من 47 ل 60 حوالي 13 سنة، وبعد كده انتقلت. لما انتقلت كانت 21 طوبة، 21 طوبة ده الشهر قبطي من الشهور القبطية، الشهر الخامس في الشهور القبطية، لما نقول توت بابا هاتور كيهك طوبة يعني الشهر الخامس. طب النهاردة احنا بنقول مصرة، مصرة ده بعد 7 أشهر من موت القديسة العذراء مريم، يعني هي ماتت في 21 طوبة ولكن النهاردة 16 مصرة، يعني بعد 7 أشهر من موت القديسة العذراء مريم. الحقيقة القديسة العذراء مريم لما ماتت 21 طوبة التلاميذ دفنوها، ولما دفنوها قعد 3 أيام الرسل يروحوا يزوروها. لما زاروها 3 أيام كانوا بيسمعوا تسابيح كده، الملائكة أصوات تطلع من القبر زي تسابيح، وبعد 3 أيام انتهت هذه الأصوات، فالتلاميذ عرفوا إن الملائكة كده مبسوطة ورجعوا تاني، رجعوا إلى أماكنهم. كان توما واحد من التلاميذ ما كانش موجود معهم أثناء دفن القديسة العذراء مريم اللي هو 21 طوبة. كان فين توما؟ توما كان في الهند، كان بيبشر في الهند، وهو في الهند ويوم 21 طوبة الملائكة حملوا جسد القديسة العذراء مريم للسماء، فهم توما شاف الرؤية دي قدامه في الهند من على جبل عالي كده، واحد من الملائكة بيقول له تعالى يا توما اجري شوية وخد بركة من هذا الجسد، خد بركة من هذا الجسد. فجري توما ولمس الجسد بتاع العذراء خد بركة، فوقع منها زنار كانوا رابطين العذراء لفينه حواليها، زنار أزرق كده أو أحمر يعني اللون بتاعه، فوقع الزنار منها مسك توما في إيده وفرح بيه. ولما وصل للتلاميذ كان عدى 7 أشهر اللي هو زي 16 مصر اللي احنا عايزين، قال للتلاميذ بقى فين العذراء؟ فين أمنا القديسة العذراء مريم؟ قالوا دي ماتت ودفناها يوم 21 طوبة. قال لهم أنا ما بؤمنش في كده، أنتوا عارفين إن أنا شكاك، أنا عاوز أشوفها، تعالوا معانا نروح القبر بتاعها ونفتحها ونشوف. هو عاوز يعرفهم القصة إنها صعدت مش النهاردة، صعدت قبل كده، بس هو عاوز يعرفهم. فالمهم إن هم راحوا القبر وبيفتحوا القبر، بعد 7 أشهر ما لقوش الجسد خالص، ما لقوش اي اثار للجسد. فقال لهم بصوا بقى انا هقول لكم القصه، انا كنت في يوم 21 طوبة ده، انا الملائكه كانوا شايلين جسدها وطالعين، فانا وانا الملاك بيقول لي تعالى خد بركه، جيت اجري عشان اخد البركه لقيت واقع منها الزنار ده، الزنار ده مش انتوا اللي لفتوه حوالين الجسد لما دفنتوها؟ قال له اه، بس قال لهم دي اشاره ان هي دي الزنار ده بتاع القديسة. فهم طبعا قالوا طب كلام توما يعني معقول، بس برضو يعني مش ممكن يكون كده يعني. فراحوا عملوا صوم 15 يوم اللي احنا بنقول عليه صوم من القديسة العذراء مريم، صاموا 15 يوم، وفي نهاية هذا الصوم اللي هو يوم 16 مصر اللي احنا كنا فيه امبارح او النهارده 16 مصر، اللي ربنا ظهر لهم كده في رؤية وقراهم كده ان القديسة العذراء مريم فعلا ان جسدها مش في الارض، جسدها في السماء والملائكة موجودين حواليها في السماء، فعرفوا فعلا ان توما كلامه صح، وهو ده الحزام اللي كان ربطينها بيه فعلا. عشان كده بنقول عليه اعلان صعود جسد القديسة العذراء مريم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الايام بخير، ودايما شفاعة العدل تكون معنا جميعا. ربنا معكم، كل سنة طيبين.
1: شكرا يا أتسابونا على هذه الكلمات الجميلة التي تناولت فيها الموضوع باستفاضة، ودايما في أي مناسبة ما بتتأخرش علينا يا أتسابونا.
0: لا أنا ما تأخرش، كل سنة وانت طيبين.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانا احب اهني جميع اخواتنا اللي هم في البرنامج المصري، كتر الف خيركم وربنا يديكم الصحه وكل عام وانتم طيبين.
1: نشكرك يا أتسابونا. كان معنا على الهاتف أتسابونا ستيفن من أريوس، كاهن كنيسة الأنبا ماكاريوس، والكائن على 615 إيان إين رود يارمبات. شكرا يا أتسابونا، كل عام وأتسك بخير
0: وانتم طيبين.
1: وانت طيب، مع السلامة. أعزائنا المستمعين، لن يتبقى الكثير من وقت البرنامج. أتمنى أن يكون البرنامج قد نال رضاكم، وأكرر كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العذراء، وهو إعلان صعود جسد القديسة الطاهرة العذراء مريم والدة الإله. وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. لا تنسى عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمع، التوجه إلى كنيسة القديسة العذراء مريم لحضور المعرض. النهاردة المعرض هيستمر حتى الساعة 8 مساء، وغدا حتى الساعة 3 بعد الظهر. وزي ما انتم عارفين المعرض بيشمل كل حاجة: حلويات، مشاوي، بقالة، خضروات، فروزن، كل شيء. هتروح هناك هتقضي يوم جميل وهتتبسطوا، ومنتظرين محبتكم، لأن الدخل بتاع المعرض اللي هو يستمر يومين ده بيكون لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. وكل عام وحضراتكم بخير. يتجدد بكم اللقاء يوم الثلاثاء القادم من الساعة 2 حتى الساعة 3 بعد الظهر. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال، وإلى اللقاء.